جميعا حكومه شعبه ان نرحب بكم من قلبي فاهلا وسهلا مرحبا اخي الكريم. ان باكستان من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها